0: مارومي بيلو مارومي لو
1: مدومي
0: بيتلو مطلق زوب بيلو حقي زي اللي تاتي لكي خودي سنواناكي سولانا انتب اي تومي اللي تاتي لخاخي هابي بيدي بيبي جيل اخولي اخولي كوبري تابي مطلق زوب
1: هابي بيرثدي سولانا
2: هابي بيرثدي